0: تربيس الناس
1: ايوه
0: وات وات وات وات وات وات وتكون قلبي لاوي ما عاد تتميز من حلو حد ساعة بردان ساعة دافيان عمري ماضي من

طبع عجيب أمري غريب أول برضى أول بحتد من المستحيل أنا قلبي ميل لو مال اليوم بكرة برتد لما بشكي لما بحكي ما حدا بيعرف مزح أمجد أنا شفتك